ba'da bi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: الحمد لله البادئ الهادي إلى بيان محيئ الرشادي أمد أرباب النهى والسماء سمس البيان في شرور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب كما قال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك في سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا maha pengasih lagi maha penyayang يا الله يا maha pengampun ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah nikmat kesehatan nikmat keselamatan kepada kami dan keluarga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim jauhkanlah bala dan bencana musibah dari negeri kami Indonesia terkhusus kota Padang ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur akan nikmat yang Engkau berikan ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa dan beriman kepada-Mu ya Rabbi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin ibadah Allah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar
1: Maha ya Allah Allah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده